لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.

بمناسبة عيد ميلاد سيدتنا مريم العذراء، ترأس قداسة البابا لاهون الرابع عشر مساء الاثنين القداس الإلهي في مزار أم المشورة الصالحة في جيناتسانو. وللمناسبة ألقى الأب الأقدس عظة قال فيها: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، كما تذكرون منذ الأيام الأولى لحبريتي شعرت بواجب ورغبة عميقة في التوجه إلى جيناتسانو، إلى مزار سيدة المشورة الصالحة التي رافقتني طوال حياتي بحضورها الوالدي، بحكمتها وبمثال محبتها للابن الذي هو دائما محور إيماني. وها أنا أعود إلى هنا بفرح لأحتفل معكم بعشية ميلاد العذراء الكلية القداسة، ولأوكل إلى مريم الطفلة ما يولد من جديد في هذه البشرية الفقيرة والرائعة، هشا كبرعم لكنه علامة على أمانة الله. نعم، مريم هي فجر يوم مختلف، فجر عالمنا الذي تحرر أخيرا من الشر، ونحن هنا بقربها حول المذبح الذي يأتينا منه الخلاص فيحولنا إلى أبناء في الإبن. فلنطلب منها مشورتها الصالحة لكي نقبل الكلمة الإلهية ونحفظها في داخلنا ونخرجها إلى النور من خلال قرارات شجاعة وحكيمة، قرارات تنبع من ارتداد حقيقي. تابع الأب الأقدس يقول: أيها الأحباء، في هذا المكان الذي شهد حضورا أغسطينيا عريقا سأعود إلى الصفحات البيبلية التي تليت للتو، مستعينا بالقديس تومازو دي فيلانوفا، الراهب والأسقف الأغسطيني الذي إذ كرس حياته لخدمة الفقراء تعمق في حقيقة الإيمان، وقد استطاع أن يرى مفارقة الصغر، بل لنقل التهميش الذي كانت عليه مريم، والتي أصبحت في الوقت عينه في قلب تدبير الخلاص. ولنسأل أنفسنا: ماذا كان يعني في زمن يوكيم وحنا ميلاد طفلة؟ إن القديس تومازو يتعمق في الأمر فيقول: لقد تأملت مرارا كما يكتب وسألت نفسي لماذا يخبرنا الإنجليون الذين تحدثوا بإسهاب عن القديس يوحنا المعمدان والرسل بإيجاز شديد عن حياة العذراء مريم التي تفوق الجميع في قصتها وفي مكانتها الشخصية؟ لماذا أتساءل لم يوصف لنا كيف حبل بها وكيف ولدت وكيف تربت وما كانت عاداتها وما هي الفضائل التي كانت تزينها وما نوع العلاقة الإنسانية التي كانت تربطها بابنها وكيف كانت تتعامل معه وكيف عاشت مع الرسل بعد صعوده؟ كل هذه الأمور كانت مهمة، وكان المؤمنون سيقرؤونها بتقوى مميزة، وكان عامة الناس سيجدون فيها ما يسرهم. أيها الإنجليون، إني أتوجه إليكم، لماذا حرمتمونا بصمتكم من فرح عظيم كهذا؟ لماذا أهملتم تفاصيل مفرحة منتظرة ومحبوبة كهذه؟ أضاف الحبر الأعظم يقول: نجد في هذه الكلمات إشارة مهمة لإيماننا، أن نسائل الكتاب المقدس وكتابه، وأن نحاور النص ونتبادل الحديث مع شهود الوحي كما نتحدث مع الأصدقاء، فنحن في الواقع من أبناء وطن القديسين ومن أهل بيت الله، ومن مريم نفسها نتعلم الذكاء الروحي الذي يتحاور مع الله، والذي يطرح الأسئلة ويفسر الأحداث ويحفظها ويربطها ببعضها في القلب. غير أن إنجيل متى يبدو بصمته وكأنه يعطي القديس تومازو دي فيلانوفا حقه، لقد سمعنا ذلك، فهو يذكر حضور مريم لكنه لا ينقل لها كلمة واحدة، ومع ذلك فإن مجرد حضور مريم والابن فيها يحرك التاريخ كله، تاريخ يوسف وتاريخ بيته بأسره. إن حضور مريم يحدث، إذا جاز التعبير، قفزة في سلسلة النسب، كحداثة غير متوقعة قادرة على تغيير ليس فقط التوقعات بل أيضا التصرفات التي كان يمكن أن يتوقعها أي إنسان. فما يسمعه يوسف وما يقرره وما يفعله هو في الواقع استجابة لله ولحضور مريم ولاختلافها المطلق الذي يتجاوز كل خطاب وكل رواية ممكنة. ففي مريم يجد الخلاص بيتا له، الله معنا. تابع الأب الأقدس يقول ويكتب القديس تومازو أيضا: أما بشأن هذه التأملات التي أشرت إليها حول سبب عدم كتابة كتاب عن أعمال العذراء كما كتب عن أعمال بولس، فلا يخطر ببالي إلا أن الأمر كان هكذا لأن الروح القدس شاء ذلك، وأن الإنجيليين بوحي منه التزموا الصمت بشأنها لسبب بسيط، هو أن مجد العذراء كما نقرأ في المزمور كان كله في داخلها، وكان يمكن تخيله أكثر مما يمكن وصفه، وأنه كخلاصة لتاريخها يكفي ما عبر عنه العنوان: منها ولد يسوع. ماذا تريد أن تعرف أكثر؟ ماذا تبحث عنه أكثر في العذراء؟
يكفيك أن تعرف أنها أم الله. أضاف الحبر الأعظم يقول: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لنجرب أن نشعر بشيء من الدوار أمام هذا السر، فمن المستحيل أن نعتاد عليه. نحن نحتفل بميلاد طفلة دعيت لتصبح أم خالقها، أم الله الذي يخلص، ومع ذلك

الذي لا مكان فيه للتسلط، وحيث القدرة المطلقة هي خلق الحياة وخدمتها والعناية بها. تابع الأبو الأقدس يقول ويضيف القديس تومازو دي فيلانوفا: أطلق العنان لمخيلتك ووسع حدود فهمك، وارسم في أعماق نفسك شابة طاهرة، حكيمة فائقة الجمال، شديدة التقوى، متواضعة ووديعة، ممتلئة من كل نعمة وغنية بالقداسة، مزينة بكل الفضائل، متألقة بكل المواهب، ومرضية تماما لدى الله. عظم صورتها قدر استطاعتك وتخيلها بقدر ما تستطيع. يدعون القديس تومازو إلى ممارسة تمرين الخيال الرائع هذا، ويلاحظ قائلا إن الروح القدس لم يصفها كتابة، بل انتظر منك أن ترسمها في داخلك. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، هكذا هو الأمر تماما. ففي الصلاة التأملية يتجسد ما لا يخبرنا به العالم، ولكنه موجود بالفعل، ما لا يزال غير مرئي، ولكنه يحمل في طياته نوعا جديدا من القوة. لا يتعلق الأمر بالخيال بل بالنبوءة، ونحن بحاجة إلى ذلك في أزمنة الدمار وعدم اليقين لكي نرى عمل الله ونخدمه. وختم البابا لاوون الرابع عشر عظته بالقول: لقد أدرك النبي ميخا في بيت لحم الصغيرة بزوغ ملك السلام الذي بفضله يسكن الناس الأرض أخيرا بأمان. واليوم في صلاة الجماعة، وإذ توجهنا إلى مريم الصغيرة، طلبنا أن يكون لنا ذكر مولدها مصدر سلام أوفر وأسمى. نعم أيها الأحباء، نريد أن نتخيل السلام، أن نوسع حدود فهمنا وأن نرسمه في نفوسنا لكي ندرك أنه موجود بالفعل ونقبله ونخدمه. إنه عطية الله ونفس القائم من بين الأموات وعمل الروح القدس، فلنسمح للسلام بأن ينمو في داخلنا، وسوف يزهر في العالم، وسترافقنا أم المشورة الصالحة في هذه الرسالة. بمناسبة اليوم الأول للشباب في غرب أفريقيا الذي يعقد في أكرا في غانا من 7 حتى 12 من أيلول سبتمبر لعام 2026، وجه قداسة البابا لاوون الرابع عشر رسالة فيديو إلى الشباب، قال فيها: أيها الشباب الأعزاء، السلام معكم. يسرني أن أكون معكم في هذه المناسبة المفرحة بمناسبة اليوم الأول للشباب في غرب أفريقيا، وتسعدني جدا هذه المبادرة الجميلة التي أطلقتها مجالس أساقفة بلدانكم، والتي جعلت الشباب في صميم أولوياتها الرعوية. وأنا مقتنع بأن هذه الأوقات الغنية التي تقضونها معا ستساعدكم على النمو في الإيمان وعلى الاغتناء أكثر فأكثر بقيم مثل اللقاء والانفتاح على الآخرين. تابع الأبو الأقدس يقول: في وقت يبدو فيه أن أزمات كثيرة تلقي بظلالها على أفقكم، أود أن أشجعكم على المضي قدما من دون أن تفقدوا الرجاء. أعرف جيدا كم يمكن لثقل الشك وعدم اليقين وأحيانا انعدام الأمان أن يرهق كاهلكم ويزعزع خططكم للمستقبل، ومع ذلك أنتم لستم جيلا مضحى به كما قد يعتقد كثيرون. ففي كنيسة عائلة الله أنتم حاضر الله، وأنتم حاضر الكنيسة، وكما قال البابا بنديكتوس 16: أنتم أغنياء بالمواهب والطاقات والأحلام والآمال، وهي موارد تملكون منها الكثير. إن شبابكم هو كنز لا يقدر بثمن، ليس لكم وحدكم بل أيضا للآخرين وللكنيسة وللعالم. أضاف الحبر الأعظم يقول: ومن بين التحديات التي تواجهونها تحدي السير معا للمساهمة في إحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتكم، والسير معا يعني أن نضمن ألا يهمش أحد وألا يترك أحد في العزلة أو يستبعد أو يرفض. كونوا بناة جسور بين الشعوب والثقافات والأديان. علينا أن نلتزم بأن نعيش كما عاش يسوع معلمنا وربنا الذي لم يستبعد أحدا من مسيرته، فقد كان يرى حضور الله في الذين كانوا يعيشون على هامش المجتمع، حتى في الذين لم يكونوا ينتمون إلى شعبه. تابع الأبو الأقدس يقول: أيها الشباب الأعزاء، أنا أعتمد عليكم وأثق بكم، والكنيسة تثق بكم، ومن خلال أقوالكم وأفعالكم قدموا رسالة قوية إلى عالمنا الذي تعصف به الحروب والصراعات بمختلف أشكالها. كونوا شهودا للمحبة والعدالة والسلام. لا تضحوا بشبابكم الثمين على مذبح الملذات الزائفة والسطحية، ففي الواقع إن أسئلتنا الأعمق لا تجد الإصغاء ولا الجواب في التمرير اللامتناهي على هاتفنا المحمول الذي يستحوذ على انتباهنا، فيما يترك عقلنا متعبا وقلبنا فارغا، وهي لا تقودنا بعيدا

0: إذا أبقيناها حبيسة داخلنا أو داخل دوائر ضيقة جدا، إن تحقيق رغباتنا الأصيلة يمر دائما عبر الخروج من ذواتنا. وختم البابلون الرابع عشر رسالته بالقول: أوكلكم إلى العذراء مريم ملكة السلام، وأفكر بشكل خاص في بعض بلدانكم التي تواجه في أوقات معينة أزمات معقدة، فلتتشفع لدى ابنها يسوع المسيح من أجل التنمية البشرية المتكاملة لأوطانكم العزيزة. وعليكم وعلى الكليروس وعلى جميع الذين يعملون مع الشباب أستمطر وفرة النعم الإلهية. والآن أمنحكم البركة من كل قلبي، ليحفظكم الرب دائما في محبته. الرب معكم، وليبارككم الله القدير، الآب والابن والروح القدس، آمين.
1: شارك أمين سر دولة حضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية المترعان بول ريتشارد جالاجر أمس الاثنين السابع من أيلول سبتمبر في مدينة أسيزي في المنتدى التكويني السنوي لأساتذة اللاهوت والعاملين الرعويين في جامعة القلب الأقدس، والذي اختير موضوعه هذا العام القديس فرانسيس وضروب المصالحة. وعاد أمين السر في مداخلته إلى اتفاقية اللاتيران التي وقعت في 11 من شباط فبراير 1929 بين إيطاليا والكرسي الرسولي، مشيرا إلى أنه ما من اتفاق يمكن أن يتم بلوغه بدون استعداد الأطراف للقاء، إلا أن اللفتات يجب أن تترجم إلى قواعد عادلة ودائمة. وفي سياق حديثه عن هذه المعاهدة، ذكر المطران جالاجر باللقاء الذي جمع في الرابع من تشرين الأول أكتوبر 1926 بين وزير التعليم الإيطالي حينها بيترو فيديلي والكاردينال رافائيل ميري ديلفال المفد الحبري، والذي وصفه أمين السر بدبلوماسي لقاء حقيقي. وأضاف أن هذا اللقاء كان لفتة ساهمت في المسيرة الرسمية لتوقيع اتفاقية اللاتيران بعد 3 سنوات. وتحدث المطران جالاجر بالتالي عن قدرة لفتة على أن تفتح طريقا، وتوقف في مداخلته عند أهمية التنبه إلى الإطار المؤسساتي والسياسي الذي نشأت فيه هذه الاتفاقية والذي يختلف كثيرا عن الإطار الحالي، إلا أن المعايير الأساسية تظل سارية ويجب أن تحفز على تعاون سليم من أجل الخير العام حسب ما جاء في الدستور الرعوي في الكنيسة في عالم اليوم فرح ورجاء للبابا بولس السادس. وانطلاقا من هذه الوثيقة المجمعية، سلط أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية الضوء على أن المجمع الفاتيكاني الثاني من جهة ونضوج المجتمع المدني ونظام الدولة من جهة أخرى قد قاد في فترة لاحقة أي سنة 1984 إلى اتفاق أدخل تعديلا على اتفاقية اللاتيران، وتحديداً فيما يتعلق بالالتزام الثنائي باحترام مبدأ استقلالية وسيادة الدولة والكنيسة الكاثوليكية. وأراد المطران جالاجر في هذا السياق التشديد على أن الفصل لا يعني الانفصال، وأن التعاون لا يعني الخلط، كما وأشار إلى نقطة هامة ألا وهي حرية الكنيسة، والتي لا تعني تمييز الكنيسة بل أن تضمن لها الحرية الضرورية للقيام برسالتها وحماية البعد الجماعي والمؤسساتي للحرية الدينية. وتبع أمين السر أن توقيع هذا الاتفاق في حد ذاته يوضح أن الاستقرار لا يعني الجمود، فاستمرارية علاقات تقوم على معاهدة يمكنها أن تتطلب أيضا القدرة على تكييف متفق عليه لقواعدها أمام تغير الظروف التاريخية. ثم توقف المطران جالاجر عند ثمار اتفاقية اللاتيران، فقال إنها بالنسبة للكنيسة كانت الحرية واليقين القانوني في ممارسة رسالتها، أما بالنسبة للدولة فتمثلت هذه الثمار في إطار ثابت لمواجهة قضايا ذات اهتمام مشترك وإبعاد خضوع هذه القضايا لعدم استمرارية الأوضاع السياسية، كما وفرت الاتفاقية للطرفين إمكانية التعاون في مجالات مثل التربية وحماية التراث الثقافي وخدمات المحبة. وتبع أمين السر أن الاعتراف بالواقع الاجتماعي للكنيسة لا يعني منح تمييز لها، وذلك لأن الشيء الأساسي هو الإسهام الذي تقدمه الكنيسة للمجتمع في إطار تعددي تعمل فيه ديانات أخرى وأطراف لها قناعات مختلفة. هذا وختم المطران بول ريتشارد جالاجر أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية مداخلته، مشددا على أن الحوار الصادق لا يلغي الاختلافات، بل يبحث عن الظروف التي تسمح لهذه الاختلافات بالتعايش في تعاون تطبعه الأمانة، كما وتوقف عند كون السلام عطية وهو ما يؤكده القديس فرانسيس الأسيزي. وأضاف المطران أن عمل الإنسان يعد الأرضية لجعلها خصبة في استقبالها لهذه العطية، وختم أن الدبلوماسية في حد ذاتها لا تؤدي إلى السلام، لكنها تعد الظروف الإنسانية والسياسية والقانونية كي يمد السلام جذوره. نشرت الأمانة العامة للسينودوس اليوم 8 أيلول سبتمبر التقرير الختامي لمجموعة الدراسة السادسة، والتي تمحور عملها حول مراجعة الوثائق الخاصة بالعلاقة بين الأساقفة والحياة المكرسة والتجمعات الكنسية، وذلك من منظور سينودوسي وإرسالي. كما ونشر اليوم التقرير الختامي للمجموعة السابعة، ويتمحور حول شخصية الأسقف وخدمته من المنظور ذاته. وفي تعليقه على التقريرين قال الأمين العام للسينودوس الكاردينال ماريو غريك أنه ليست هناك رسالة بدون علاقة في الاتجاهين، بين الأسقف والجماعات الدينية، بين الأسقف ومن أوكل إليه من بين شعب الله، بين كنيسة محلية وكنائس المناطق ذاتها وأسقف روما. وتابع أن هناك قاعدة تسري على كل هذه العلاقات، وهي الإصغاء المتبادل والتعرف على وجهة نظر الآخر وتبادل المواهب. وأضاف الأمين العام أن تقريري مجموعتي العمل السادسة والسابعة يضعان في المركز ما أطلق عليه السينودوس اسم المسؤولية المتنوعة.
2: من كاستل غاندولفو، البلدة الواقعة بالقرب من روما، تتجدد قصة علاقة خاصة جمعت على مدى 4 قرون بين البابوات وهذا المكان، كما بين البابوات وأهالي البلدة الذين احتفظوا بذكريات كثيرة عن زياراتهم وإقامتهم، وبمشاعر مميزة من القرب والمودة تجاه الأحبار الأعظمين. تأتي هذه الأجواء بعد الاحتفالات بعيد القديس سيباستيان شفيع البلدة، حيث اجتمع الأهالي في 5 أيلول سبتمبر الجاري للاحتفال بالقداس الإلهي الذي ترأسه المطران أنجيلو بيانيتسا، وانتهى بمسيرة حملت ذخائر هذا القديس. أما في اليوم التالي فأعيد إحياء مشهد تاريخي يعود إلى 17 من خلال موكب بملابس تاريخية شارك فيه نحو 30 شخصا لاستحضار أجواء الحقبة التي بدأت فيها الإقامة البابوية الصيفية في هذه البلدة. الأب تديوس روزموس، كاهن رعية القديس توما من فيلانوفا، يروي تفاصيل من تاريخ هذا المكان وعلاقته بعدد كبير من البابوات، فالكنيسة التي يخدم فيها تقع إلى جانب القصر التاريخي، ومن شرفتها يمكن مشاهدة المنظر الطبيعي نفسه الذي يطل عليه البابا، لا سيما بحيرة ألبانو. تعود قصة الإقامة البابوية في كاستل غاندولفو إلى 17، ففي 1596 استحوذ الكرسي الرسولي على هذا القصر الذي أصبح لاحقا المقر الصيفي التاريخي لعدد من البابوات. وفي 10 من تشرين الأول أكتوبر 1626 رافق دخول البابا أوربانوس 8 إلى كاستل غاندولفو موكب بابوي كبير، بينما أطلقت في روما طلقات مدفعية احتفالية عند الفجر. وكان اختيار المكان مرتبطا إلى جانب قيمته الروحية والتاريخية بجمال طبيعته ومناخه المعتدل، إذ كان يوفر للبابوات فرصة للابتعاد عن حرارة روما وضجيجها واستعادة شيء من الراحة وسط الطبيعة. من أكثر البابوات ارتباطا بهذا المكان البابا ألكسندر 7، الذي ترك بصمة واضحة على هذه البلدة، فقد أمر هذا البابا ببناء كنيسة القديس توما من فيلانوفا، والتي كرسها بنفسه 1661 على أنقاض كنيسة صغيرة كانت تحمل اسم القديس نيقولا. في تلك المرحلة كان الرهبان الأغسطينيان يتولون العمل الرعوي قبل أن يحل محلهم الرهبان الساليزيان. ويروى أن البابا ألكسندر السابع كان أول من أحضر إلى البحيرة مركبا شراعيا كان يستخدمه للإبحار في مياه بحيرة ألبانو، كما اهتم بإضفاء طابع فني مميز على هذه المنطقة، واستعان بالفنان الشهير بيرنيني لإضفاء المزيد من الجمال على الأعمال الموجودة داخل المقر البابوي وفي محيطه. مما لا شك فيه أن كاستل غاندولفو ليست مجرد مقر تاريخي للبابوات، بل هي أيضا مساحة طبيعية توفر الراحة للإنسان. فالجبال المحيطة مغطاة بالأشجار فيما تمتد مسارات للمشي حول هذه البحيرة وفي الغابات، وهي مسارات سلكها عدد من البابوات. يصف الأب تاديوس الطبيعة بأنها فرصة حقيقية لاستعادة توازن الجسد والروح، مشيرا إلى أن بحيرة ألبانو التي يصل عمقها إلى نحو 200 متر تجذب الزوار باستمرار، وأن ممارسة الرياضة والاستفادة من جمال الطبيعة يمكن أن تكون وسيلة بسيطة ومهمة للراحة وتجديد النشاط. هذا البعد الطبيعي يكتسب أهمية إضافية مع بداية ما يعرف بزمن الخليقة، وهي فترة تمتد 5 أسابيع وتدعو إلى مبادرات عملية للعناية بالبيت المشترك وصولا إلى عيد القديس فرانسيس الأسيزي. في هذا السياق تبدو كاستل غاندولفو نموذجا لمكان يجتمع فيه الإيمان مع احترام الخليقة والعناية بالبيئة. يؤكد الأب تاديوس أن الكنيسة في البلدة مفتوحة أمام الجميع وليس فقط أمام المؤمنين، فالكثير من السياح بمن فيهم أشخاص لا ينتمون إلى الإيمان المسيحي يدخلون هذه الكنيسة ويجلسون فيها لبعض الوقت وربما يصلون أيضا كما قال، ويصف هذا التوقف بأنه نوع من الراحة والانتعاش الروحي، مؤكدا أن أبواب الكنيسة تبقى دائما مفتوحة للجميع. أما علاقة أهالي البلدة بالبابوات فهي قصة أخرى لا تقل أهمية عن تاريخ القصر نفسه. فبعد سنوات طويلة من وجود البابوات بينهم نشأ لدى السكان المحليين شعور قوي بالقرب منهم، تحول لدى كثيرين إلى نوع من المودة العميقة والشعور بالأخوة. يتذكر أبناء البلدة البابا يوحنا 23 الذي كان يدخل إلى بيوت العائلات، ويقال إنه كان يدخل أحيانا إلى المطبخ ليرى ما إذا كان الطعام يكفي أفراد الأسرة، وكان مستعدا لتقديم المساعدة بنفسه. مما لا شك فيه أن هذه القصص تعكس جانبا إنسانيا من العلاقة بين البابوات وسكان بلدة كاستل غاندولفو. فوجود الأحبار الأعظمين لم يقتصر بحسب الأب تاديوس على الاستفادة من هدوء المكان، إذ ترافق أيضا مع اهتمام بالسكان وبالتنمية التي شهدتها المنطقة. مع مرور الوقت أدى تطور البنية التحتية وتزايد عدد العائلات إلى نمو البلدة وظهور المزيد من المساكن. وكان للبابا بولس السادس والبابا يوحنا بولس الثاني دور هام في الاعتناء بالمنطقة وتعزيز مكانتها. أما البابا فرانسيس فاختار الإقامة في بيت القديسة مارتا في الفاتيكان، لكنه لم يتخلى عن الاهتمام بالبيئة وبالتراث الطبيعي للمنطقة. ومن أبرز المبادرات التي ارتبطت برؤيته قرية كن مسبحا التي افتتحت رسميا قبل عام، وتتمحور حول التربية على احترام البيئة وعيش الأخوة.
3: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va. أجرى قداسة البابا لاون الرابع عشر صباح اليوم الأربعاء 9 أيلول سبتمبر مقابلته العامة مع المؤمنين في ساحة القديس بطرس، وتابع خلالها سلسلة التعليم حول وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني، متوقفا عند الدستور الرعوي فرح ورجاء، ومسلطا الضوء على كرامة الإنسان عطية ومسؤولية. استهل قداسة البابا لاون الرابع عشر تعليمه الأسبوعي قائلا: إن الدستور المجمعي فرح ورجاء، وإذ يخصص الفصل الأول لكرامة الإنسان يسلط الضوء على أنها الأساس والشرط لتلك القيم الأكثر اعتبارا اليوم، لكن ينبغي ألا تفقد الصلة بمصدرها الإلهي، ذلك كي تتجنب ما قد يصيبها من تشويه ناجم عن فساد القلب البشري. وأضاف أن المسيرة التي أتاحت تسليط الضوء على السمات والحقوق الأساسية لكرامة الإنسان تمثل إحدى أهم الصفحات التاريخ الإنساني، ومع ذلك فإن المسيرة لم تنتهي بعد، وعليها أن تواجه التناقضات القديمة والجديدة التي تحول دون تحقيق هذه الكرامة بالكامل. وتابع البابا لاون الرابع عشر تعليمه الأسبوعي مشيرا إلى أن الكنيسة تقدم بوضوح إسهامها، مذكرة بأن الكرامة البشرية تنبع من كيان الشخص نفسه، وأضاف أنه أكد ذلك أيضا في الرسالة العامة الإنسانية الرائعة، لافتا إلى أن كرامة الإنسان لا تعتمد على قدراته التي يمتلكها وثرواته أو الدور الذي يطلع به والخيارات الصحيحة أو الخاطئة التي يتخذها، بل هي عطية تسبقه وتفوقه، وضعها الله كتعبيرا عن محبته التي لا تنفد أبدا. كما وأشار البابا لاون الرابع عشر إلى أن الكرامة اللامتناهية للإنسان ترتكز على هويته كخليقة خلق على صورة الله، وهو قادر أن يعرف ويحب خالقه. وفي الإيمان نستطيع أن نفهم الأساس الأعمق لكرامة الإنسان، لأن الابن يكشف لنا عن سر الآب ومحبته ويبين للإنسان ما هو كاشفا له سمو دعوته. وأضاف البابا لاون الرابع عشر أن الشخص يدل دائما على العلاقة والشركة والمشاركة مع الله والآخرين، وبالتالي علاقة بنوة مع الله الآب وعلاقة أخوة مع المسيح ومع جميع البشر، وهذا يستبعد الانغلاق على الذات. أن تكون إنسانا يعني أن تدرك نفسك عطية تشارك وتنمو وتنضج في الاستقبال والتبادلية والخدمة. وهذه الكرامة، قال البابا لاون الرابع عشر في تعليمه الأسبوعي صباح اليوم الأربعاء، هي موكلة إلى مسؤولية كل واحد، وتتطلب في الوقت نفسه التضامن والاهتمام المتبادل. وأشار إلى أنه بسبب الخيارات التي اتخذت عبر التاريخ ضد كرامة الإنسان، لا يزال الإنسان مقسوما على نفسه، والحياة البشرية كلها سواء كانت فردية أم جماعية تبدو صراعا مأساويا بين الخير والشر، بين النور والظلمة، مسلطا الضوء هكذا مجددا على ما جاء في الدستور المشمعي فرح ورشاء. ومع ذلك أضاف البابا لون الرابع عشر، فإن هذه الحالة الهشة والمحدودة يمكن النظر إليها برجاء، لأن الرب نفسه أتى لكي يحرر الإنسان ويمنحه القوة ويجدده من الداخل ويطرد خارجا سيد هذا العالم الذي كان يستعبده بالخطيئة. وأشار البابا لمون الرابع عشر إلى أن الدستور المشمعي فرح ورجاء يؤكد أيضا أن الكرامة البشرية تشمل الإنسان كله، فالإنسان واحد من نفس وجسد. وسلط البابا لمون الرابع عشر الضوء على أن الدستور المشمعي فرح ورجاء يشير إلى ثلاثة أبعاد جوهرية تعبر عن كرامة الإنسان: العقل الذي يجعل الإنسان باحثا عن الحقيقة، والضمير الذي من خلاله يعطي الإنسان الوحدة والمعنى لحياته، والحرية التي تجعله مسؤولا عن قراراته. وأضاف أنها أبعاد مرتبطة ارتباطا وثيقا ببعضها البعض. وأشار البابا لون الرابع عشر إلى أن الروح القدس الذي يهب الحياة في المسيح يجعلنا أحرارا، ويؤكد لنا باستمرار كرامتنا كأبناء الله، ويحررنا من الخوف، ويقودنا إلى الهدف الأخير، ملء الحياة بعد الموت التي وعدنا بها المسيح. ففيه وحده يجد سر الإنسان نوره الحقيقي، ومنه نتلقى النور لنفهم لغز الألم والموت، ومعه نسير نحو القيامة. وفي ختام مقابلته العامة مع المؤمنين صباح اليوم الأربعاء 9 أيلول/سبتمبر في ساحة القديس بطرس، قال البابا لمون الرابع عشر: أيها الأخوة والأخوات الأعزاء، لقد خلقنا على صورة الله وبالمسيح ومن أجله، ونلنا كرامة فريدة لا تمحى. وأضاف: لنلتزم دائما بتعزيزها والدفاع عنها في نور الإنجيل وقوته.
1: استقبل البابا لون الرابع عشر صباح اليوم الأربعاء 9 أيلول/سبتمبر مجموعة من الأساقفة أصدقاء حركة فوكولاري، وبدأ الأب الأقدس كلمته إليهم مرحبا بهم لمناسبة اجتماعهم الروحي، وشكرهم على زيارتهم التي تعبر عن محبتهم الجماعية وأيضا على صلاتهم الدائمة. ثم أعرب البابا عن سعادته لرؤية الكثيرين منهم قادمين من بلدان وخلفيات وأوضاع اجتماعية مختلفة، يجتمعون في روح مشتركة في إطار عمل مريم، وهو الاسم الرسمي لحركة فوكولاري، مضيفا أن هذا يجعل الأذهان تتوجه إلى كلمات ربنا يسوع المسيح: فحيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي كنت هناك بينهم. ثم أشار قداسة البابا إلى الموضوع الذي تم اختياره ليكون محور اللقاء الروحي المذكور، وهو تقديم شهادة للوحدة، وقال إن هذا أحد الجوانب الجوهرية لحركة فوكولاري التي أسستها كيارا لوبيتش، وهو أيضا أحد الجوانب العزيزة على قلبه، قال قداسته. وتابع أن في عالم يطبعه بحزن استقطاب متزايد، مكن ربنا كيارا لوبيتش من أن تشهد لكل من حس الوحدة وخدمتها، لتصبح هكذا علامة لجيلها وللأجيال القادمة. وإن كان هذا واجب كيارا لوبيتش 40 سنة مضت، تبع البابا لون الرابع عشر، فهو واجب أكثر إلحاحا اليوم. وأضاف الأب الأقدس أنه يفكر في الأوضاع الاجتماعية والانقسامات التي يواجهها بعضكم في بلدانكم، قال البابا للحضور، مثل الأحكام المسبقة، العنصرية، التعصب الديني، وحتى العنف. ووصل الأب الأقدس أنه يفكر أيضا في الأوضاع في الغرب، حيث يتأثر كل شيء بتبعات الفردانية. وتحدث البابا عن أن شبكات العائلة والصداقة والجماعات، والتي كانت تتميز بالاستقرار تشهد اليوم تفككاً أكبر، كما ويتم تقديم الحرية باعتبارها استقلالية مطلقة والقدرة على بلوغ السعادة بدون أي حدود أخلاقية أو طبيعية أو حتى إنسانية. وتبع قداسة البابا أننا أمام مفارقة، فمع التشديد على الحرية الشخصية يشعر الناس اليوم غالباً بأنهم أقل حرية في أن يكونوا أنفسهم بصدق أو في أن يتبعوا مثلهم العليا، وذلك أمام خوف من التعرض للإدانة أو الشعور بأنهم غير ملائمين. وتبع الأب الأقدس أن فقدان الانفتاح على الآخرين هذا، والذي يزيد من الشعور بالتفكك، يحرمنا من السعادة التي خلقنا لها، فقد خلقنا على صورة الله الثالوث الذي هو نفسه الشركة بين الآب والابن والروح القدس. ووصل البابا لون الرابع عشر أن المسيح وفي إظهاره لقلب الآب يكشف لنا المعنى العميق لكينونتنا، لعلاقاتنا والطريق إلى السعادة. ومن خلال عطية الروح القدس أصبحنا أبناء الله تبع البابا، مشاركين في الحياة الإلهية، ومن هذه الشركة مع الله تنبثق شركتنا بعضنا مع بعض كأخوة وأخوات في المسيح. هذه هي الكنيسة، قال الأب الأقدس، سر الشركة. قال البابا لون الرابع عشر بعد ذلك لضيوفه إنهم كمشاركين في الإرث الروحي لكيارا لوبيتش وكخدام لكنيسة المسيح في عالم مفكك، مدعوون إلى الشهادة لهذه الوحدة المنشودة للعائلة البشرية. وأضاف أن الرد على الانقسامات المؤسفة التي تضرب عالمنا لا يكمن في تأسيس المزيد من اللجان أو إطلاق المزيد من المشاريع، بل في العودة إلى منبع وحدتنا في الثالوث الأقدس. وشدد قدسته بالتالي على ضرورة التأمل. وتبع الأب الأقدس أنه يريد بهذه الأفكار أن يشجع الحضور على الاستفادة من هذه الأيام التي سيمضونها معا، كي يعيشوا تلك الأخوة التي تشير إلى وتؤكد ربطنا بالمسيح. ووصف البابا بأيام نعمة التمكن من الكون مع الأخوة الأساقفة، وأضاف أننا نعلم كم هو مفيد لنا هذا. ثم أعرب قداسته عن سعادته لعثورهم في حركة فوكولاري على هذا الدعم الروحي، ثم أكد أنه يرجو قبل كل شيء أن يستفيدوا من هذه الفرصة لتغذية حياتهم الداخلية، وذلك من خلال صلاة سخية ومثابرة أمام ربنا في بيت القربان، الاحتفال الهادئ واليقظ بصلوات الساعات والقداس الإلهي، وأيضا من خلال التأمل المتكرر في حضور الثالوث في أعماق كينونتنا. ووصل الأب الأقدس قائلا لضيوفه إنهم سيشهدون هكذا أحدهم للآخر ولمن يخدمونهم للوحدة التي تبني سلاما دائما. وفي ختام كلمته إلى الأساقفة أصدقاء حركة فوكولاري الذين استقبلهم اليوم الأربعاء التاسع من أيلول سبتمبر، أوكلهم قداسة البابا لون الرابع عشر، وأوكل حركة فوكولاري إلى الشفاعة المحبة لمريم العذراء سيدتنا وأم الكنيسة. ثم منح قدسته الجميع البركة الرسولية كعربون للفرح والسلام في ربنا يسوع المسيح.
2: يفتتح البابا لاون الرابع عشر في الرابع عشر من أيلول سبتمبر الجاري معرضا بعنوان أكوا، وذلك في مكتبة الفاتيكان الرسولية، ليكون هذا المعرض المحطة الأولى ضمن دورة ثقافية تمتد على مدى 5 سنوات وتحمل عنوان الكارثة والعجائب. يقول القيمون على هذا المشروع الجديد إنه يهدف إلى تقديم قراءة مختلفة لعلاقة الإنسان بالعناصر الطبيعية، وذلك من خلال الجمع بين التراث التاريخي واللغات الفنية والثقافية المعاصرة. وقد انطلقت هذه الفكرة من العناصر التي شكلت على مدى قرون طويلة تهديدا للكتب والمخطوطات التي تحفظها مكتبة الفاتيكان، مثل الماء والنار والضوء والحشرات، إضافة طبعا إلى التدخل البشري. المعرض لا يتعامل مع هذه العناصر باعتبارها مصادر للخطر فحسب، بل يحاول أن يتأمل من خلالها في مخاوف الإنسان وآماله، وفي علاقته بما يتجاوز قدرته على التحكم. ومن هنا يأتي الماء كموضوع للمعرض الأول ضمن هذه السلسلة باعتباره عنصرا يحمل مفارقة واضحة، فهو مصدر للحياة لكنه في الوقت نفسه يمكن أن يتحول إلى قوة مدمرة. يقدم هذا المعرض تجربة تجمع بين التاريخ والعلم والفنون المعاصرة في إطار مسار يبدأ بإحساس بالخطر، ثم يقود الزائر تدريجيا إلى المصالحة مع الطبيعة. تكتسب هذه الفكرة أهمية خاصة في ظل أزمة المناخ العالمية والتحديات البيئية التي يواجهها العالم اليوم، ويستهل هذا المسار بعمل فني للفنان الفرنسي المعروف جي آر بعنوان ديلوفيوم أو طوفان، يقدم صورة قوية عن هشاشة المعرفة والذاكرة أمام قوة الطبيعة. يواصل الزائر رحلته داخل المكتبة الفاتيكانية الرسولية، حيث يلتقي التراث الفاتيكاني الممتد لقرون مع عالم الماء ومع أعمال فنية معاصرة، ويصل المسار إلى قاعة بربريني التي تحولت إلى فسحة للتأمل. يقول المنظمون إن القلب العلمي والرمزي للمعرض يتمثل في كتاب بعنوان تاريخ الحيوانات المائية للطبيب الإيطالي إيبوليتو سالفياني الذي صدر في روما عام 1557، مع العلم أن المعرض سيحتفل العام المقبل بمرور 470 عاما على نشر هذا العمل الذي يجمع بين المعرفة العلمية والفن والنقوش وثقافة الطعام. وإلى جانب كتاب سالفياني تقدم المكتبة مجموعة من المخطوطات والكتب المطبوعة والنقوش والمقتنيات المرتبطة بالماء، وتشمل هذه المواد مؤلفات تتناول الكائنات البحرية إضافة إلى قطع مرتبطة بعالم العمولات والرموز المائية. يشارك في المعرض 3 مبدعين معاصرين، لكل منهم طريقته الخاصة في الحوار مع هذا التراث. أما الفنان الفرنسي جي آر فيقدم عملين صمما خصيصا لهذا المعرض، ويضع من خلالهما الطبيعة والثقافة في مواجهة مباشرة، ويركز على هشاشة الكتب التي تحفظ أصوات البشر وقصصهم ومعارفهم عبر القرون، لكنها في الوقت نفسه مصنوعة من الورق، وبالتالي تبقى شديدة التأثر بالعناصر الطبيعية. يختتم هذا المسار بقسم مخصص لمختبر ترميم الكتب في المكتبة الفاتيكانية الرسولية، وهنا تظهر مفارقة المياه مرة أخرى، فهي قد تكون سببا في تلف الكتب والمواد الورقية، لكنها في الوقت نفسه أداة أساسية في عمليات الترميم والحفاظ وإعادة تأهيل المواد. ويؤكد المنظمون أن معرض أكوا ليس مجرد معرض فني، بل هو بداية لمشروع ثقافي أوسع يسعى إلى الربط بين عصور وتخصصات وحساسيات مختلفة وفتح حوار بين التراث والواقع المعاصر. يأتي هذا المشروع في وقت تزداد فيه الحاجة إلى إعادة التفكير في علاقة الإنسان بالطبيعة وفي كيفية التعامل مع المخاطر التي يمكن أن تتحول في ظروف معينة إلى مصادر للإبداع والمعرفة. سيفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور من 25 من أيلول سبتمبر الجاري وحتى 14 من أيار مايو من العام المقبل. يقام المشروع بالتعاون مع مؤسسة روما التي وقع معها الفاتيكان اتفاقية تهدف إلى تعزيز حماية التراث الثقافي والفني وإتاحته للجمهور وتشجيع الحوار بين المؤسسات الثقافية. بذلك يطرح معرض أكوا سؤالا يتجاوز حدود الكتب والفن، كيف يمكن لعنصر طبيعي واحد كالماء أن يكون في الوقت نفسه مصدرا للحياة وتهديدا للذاكرة، وأن يتحول الخوف منه إلى فرصة للتأمل والإبداع؟ هذا السؤال يشكل مدخل الدورة الثقافية الجديدة الكارثة والعجائب التي تسعى مكتبة الفاتيكان من خلالها إلى تحويل الهشاشة إلى مساحة تساعد على اكتشاف المعرفة والجمال.
3: سيترأس قداسة البابا لاوون الرابع عشر جمعية أبرشية روما يوم الجمعة 18 من أيلول سبتمبر عند الساعة 5:30 في بازيليك القديس يوحنا اللاتيران. وقد أعلن الكاردينال بالدورينا نائب البابا على أبرشية روما في رسالة الدعوة أن هذا اللقاء سيفتتح رسميا السنة الرعوية الجديدة. ويوضح نائب البابا على أبرشية روما ستدعى كل جماعة أبرشية إلى المشاركة بوفد يمثلها حتى تعبر الجمعية عن وجه العائلة الأبرشية بأكملها، كما سيحضر بعض ممثلي الهيئات المشاركة. وجاء في بيان صادر عن أبرشية روما أنه سيتم تقديم إرشادات أكثر تفصيلاً حول الترتيبات التنظيمية للمشاركة خلال الأيام المقبلة، وسيسمح بالدخول إلى بازيليك القديس يوحنا اللاتران حتى الساعة 4:30. في أعقاب الزلزال الذي ضرب في 10 أغسطس الماضي مناطق واسعة في غرب كولومبيا وأصاب 15 أبرشية مخلفا آلاف المنازل المدمرة وأضرارا جسيمة في المستشفيات والمدارس والجامعات والعديد من الكنائس، تكثف الكنيسة الكاثوليكية حضورها إلى جانب السكان المتضررين، مؤكدة أن إعادة إعمار الحجر لا يمكنه أن يسبق تضميد جراح الإنسان وبناء الرجاء. ووصف الكاردينال لويس خوسيه رويدا أباريثيو رئيس أساقفة بوغوتا ورئيس مجلس أساقفة كولومبيا ما خلفه الزلزال بأنه ليس مجرد أزمة مادية تحتاج إلى إعادة بناء، بل جرح إنساني عميق سيحتاج إلى وقت وقرب ومرافقة. وانطلاقا من هذا الإدراك، بادر الكاردينال أباريثيو مع 84 كاهنا من أبرشية بوغوتا إلى التوجه برا في رحلة استغرقت نحو 14 ساعة إلى عدد من أكثر المناطق تضررا، في إطار مبادرة حملت اسم الإسعاف الروحي الأول. وقال الكاردينال في حديث لوسائل الإعلام الفاتيكانية إن السؤال الذي حرك هذه المبادرة كان بسيطا وملحا: ماذا يمكننا أن نفعل؟ وكانت الإجابة هي الاقتراب فورا من المتألمين، تماما كما يتحرك المسعفون والأطباء والممرضون عند وقوع الكوارث لتقديم الإسعافات العاجلة للجسد. فقد رأت الكنيسة أن هناك أيضا حاجة إلى إسعاف روحي يرافق الذين فقدوا أحباءهم ومنازلهم وأماكن كانت عبر أجيال قلب حياتهم الجماعية. وانطلق الوفد من بوغوتا إلى بيريرا، ثم توزع الكهنة والأساقفة على مناطق مختلفة في وادي كاوكا ولا سيما كالي وبالميرا وكارتاغو وبوغا، فيما توجه الكاردينال رويدا أباريثيو إلى بوينافنتورا على ساحل المحيط الهادئ، إحدى أكثر المناطق هشاشة حيث تداخلت كارثة الزلزال مع جراح قديمة من الفقر والإهمال والعنف المسلح. وخلال زيارته لمس رئيس أساقفة بوغوتا حجم المعاناة اليومية التي تواجهها العائلات من صعوبة الحصول على مياه الشرب إلى رعاية المرضى والمسنين في ظل درجات الحرارة المرتفعة وظروف المعيشة القاسية، لكنه اكتشف في المقابل قوة استثنائية في التضامن ولا سيما لدى النساء من أصول أفريقية في منطقة ساحل المحيط الهادئ. ولفت الكاردينال أباريثيو إلى الدور المحوري الذي تؤديه هؤلاء النساء في حياة مجتمعاتهن، فهن يشاركن في الصلوات والاحتفالات الإفخارسية التي تقام في الشوارع أو تحت الخيام، ويرافقن الكهنة والراهبات ويعملن في الوقت عينه على تأمين الطعام للمحتاجين. وعندما سئلنا عن كيفية رعاية المسنين والمرضى الذين لا يستطيعون مغادرة منازلهم، كانت الإجابة واضحة: قبل توزيع الطعام على الآخرين يحرصن على إرساله إلى من بقي في بيته وإلى المرضى. ورأى رئيس أساقفة بوغوتا في هذه الصورة الأنثوية التي تمد يدها وتحب وتخدم الحياة رسالة إيمان قوية تكشف أن التضامن يمكنه أن يصبح شهادة حية للإنجيل حتى في قلب المأساة، كما أثر فيه ما رآه لدى الأطفال والشباب الذين رغم فقدان المنازل والعيش في بيئات عانت أصلا من العنف والإهمال ظلوا قادرين على الابتسام والفرح والإيمان. كذلك أبرزت الكارثة أهمية الجماعات الكنسية الصغيرة التي اعتادت الاجتماع حول كلمة الله والإفخارستية، فقد تحولت الروابط التي نسجتها هذه الجماعات على مدى سنوات إلى شبكة حقيقية من الأخوة والمساندة عندما حل الألم. وقال الكاردينال أباريثيو إن هذه الجماعات في أوقات المحنة تصبح إخوة وأخوات يرافق بعضهم بعضا ويساعد بعضهم بعضا ويسند بعضهم بعضا، ويرى أن هذا التضامن هو ثمرة عمل تبشيري طويل شارك فيه أساقف وكهنة وعلمانيون، فأصبح الإيمان قوة تدفع الناس إلى الشعور بأنهم مسؤولون بعضهم عن بعض. هذا وقد استندت مهمة الإسعاف الروحي الأول إلى سورة السامري الصالح، فحين يرى الإنسان شخصا جريحا على الطريق لا يستطيع أن يمر من دون أن يتوقف. ويشرح الكاردينال أباريثيو أن الإنسان المطروح على الطريق يحتاج إلى من يراه ويحمله ويقف إلى جانبه، ولهذا لم تولد المبادرة من خطة معقدة أو منهجية طويلة، بل من استجابة عاجلة لحاجة لا تحتمل الانتظار. وفي ختام شهادته تجاوز رئيس أساقفة بوغوتا حدود المأساة الكولومبية ليتحدث عن آلام العالم بأسره من الحروب والنزاعات والعنف إلى التغيير المناخي والهجرة. وفي مواجهة هذه المعاناة المتعددة دعا إلى استعادة أغنى ما في الإنسانية وأجمل ما في الحالة البشرية. ومن قلب بلد يحاول النهوض بعد الزلزال وجه الكاردينال أباريثيو رسالة تتجاوز إعادة بناء الجدران، إذ قال: لا ينبغي أن يكون للألم الكلمة الأخيرة، فالرجاء يمكنه أن يولد من قدرة البشر على مساعدة بعضهم البعض ومن الأيدي والقلوب التي تتحد رغم الاختلافات.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va. أجرى قداسة البابا ليون الرابع عشر صباح اليوم الأربعاء مقابلته العامة مع المؤمنين في ساحة القديس بطرس، وتابع خلالها سلسلة التعليم حول وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني، متوقفا عند الدستور الرعوي فرح ورجاء، ومسلطا الضوء على كرامة الإنسان عطية ومسؤولية. استهل قداسة البابا ليون الرابع عشر تعليمه الأسبوعي قائلا: إن الدستور المجمعي فرح ورجاء، وإذ يخصص الفصل الأول لكرامة الإنسان، يسلط الضوء على أنها الأساس والشرط لتلك القيم الأكثر اعتبارا اليوم، لكن ينبغي ألا تفقد الصلة بمصدرها الإلهي، ذلك كي تتجنب ما قد يصيبها من تشويه ناجم عن فساد القلب البشري. وأضاف أن المسيرة التي أتاحت تسليط الضوء على السمات والحقوق الأساسية لكرامة الإنسان تمثل إحدى أهم الصفحات التاريخ الإنساني، ومع ذلك فإن المسيرة لم تنتهي بعد، وعليها أن تواجه التناقضات القديمة والجديدة التي تحول دون تحقيق هذه الكرامة بالكامل. وتابع البابا ليون الرابع عشر تعليمه الأسبوعي مشيرا إلى أن الكنيسة تقدم بوضوح إسهامها، مذكرة بأن الكرامة البشرية تنبع من كيان الشخص نفسه، وأضاف أنه أكد ذلك أيضا في الرسالة العامة الإنسانية الرائعة، لافتا إلى أن كرامة الإنسان لا تعتمد على قدراته التي يمتلكها وثرواته أو الدور الذي يطلع به والخيارات الصحيحة أو الخاطئة التي يتخذها، بل هي عطية تسبقه وتفوقه، وضعها الله كتعبيرا عن محبته التي لا تنفد أبدا. كما وأشار البابا ليون الرابع عشر إلى أن الكرامة اللامتناهية للإنسان ترتكز على هويته كخليقة خلق على صورة الله، وهو قادر أن يعرف ويحب خالقه. وفي الإيمان نستطيع أن نفهم الأساس الأعمق لكرامة الإنسان، لأن الابن يكشف لنا عن سر الآب ومحبته ويبين للإنسان ما هو، كاشفا له سمو دعوته. وأضاف البابا ليون الرابع عشر أن الشخص يدل دائما على العلاقة والشركة والمشاركة مع الله والآخرين، وبالتالي علاقة بنوة مع الله الآب وعلاقة أخوة مع المسيح ومع جميع البشر، وهذا يستبعد الانغلاق على الذات. أن تكون إنسانا يعني أن تدرك نفسك عطية تشارك وتنمو وتنضج في الاستقبال والتبادلية والخدمة. وهذه الكرامة، قال البابا ليون الرابع عشر في تعليمه الأسبوعي صباح اليوم الأربعاء، هي موكلة إلى مسؤولية كل واحد، وتتطلب في الوقت نفسه التضامن والاهتمام المتبادل. وأشار إلى أنه بسبب الخيارات التي اتخذت عبر التاريخ ضد كرامة الإنسان، لا يزال الإنسان مقسوما على نفسه، والحياة البشرية كلها سواء كانت فردية أم جماعية تبدو صراعا مأساويا بين الخير والشر، بين النور والظلمة، مسلطا الضوء هكذا مجددا على ما جاء في الدستور الأمشمعي فرح ورجاء. ومع ذلك أضاف البابا لون الرابع عشر فإن هذه الحالة الهشة والمحدودة يمكن النظر إليها برجاء، لأن الرب نفسه أتى لكي يحرر الإنسان ويمنحه القوة ويجدده من الداخل ويطرد خارجا سيد هذا العالم الذي كان يستعبده بالخطيئة. وأشار البابا لون الرابع عشر إلى أن الدستور المشمعي فرح ورجاء يؤكد أيضا أن الكرامة البشرية تشمل الإنسان كله، فالإنسان واحد من نفس وجسد. وسلط البابا لون الرابع عشر الضوء على أن الدستور المشمعي فرح ورجاء يشير إلى ثلاثة أبعاد جوهرية تعبر عن كرامة الإنسان: العقل الذي يجعل الإنسان باحثا عن الحقيقة، والضمير الذي من خلاله يعطي الإنسان الوحدة والمعنى لحياته، والحرية التي تجعله مسؤولا عن قراراته. وأضاف أنها أبعاد مرتبطة ارتباطا وثيقا ببعضها البعض. وأشار البابا لون الرابع عشر إلى أن الروح القدس الذي يهب الحياة في المسيح يجعلنا أحرارا، ويؤكد لنا باستمرار كرامتنا كأبناء الله، ويحررنا من الخوف، ويقودنا إلى الهدف الأخير، ملء الحياة بعد الموت التي وعدنا بها المسيح. ففيه وحده يجد سر الإنسان نوره الحقيقي، ومنه نتلقى النور لنفهم لغز الألم والموت، ومعه نسير نحو القيامة. وفي ختام مقابلته العامة مع المؤمنين صباح اليوم الأربعاء في ساحة القديس بطرس، قال البابا لون الرابع عشر: أيها الأخوة والأخوات الأعزاء، لقد خلقنا على صورة الله وبالمسيح ومن أجله، ونلنا كرامة فريدة لا تمحى. وأضاف: لنلتزم دائما بتعزيزها والدفاع عنها في نور الإنجيل وقوته.
1: استقبل البابا لون الرابع عشر صباح اليوم الأربعاء التاسع من أيلول سبتمبر مجموعة من الأساقفة أصدقاء حركة فوكولاري، وبدأ الأب الأقدس كلمته إليهم مرحبا بهم لمناسبة اجتماعهم الروحي، وشكرهم على زيارتهم التي تعبر عن محبتهم الجماعية وأيضا على صلاتهم الدائمة. ثم أعرب البابا عن سعادته لرؤية الكثيرين منهم قادمين من بلدان وخلفيات وأوضاع اجتماعية مختلفة يجتمعون في روح مشتركة في إطار عمل مريم، وهو الاسم الرسمي لحركة فوكولاري، مضيفا أن هذا يجعل الأذهان تتوجه إلى كلمات ربنا يسوع المسيح: فحيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي كنت هناك بينهم. ثم أشار قداسة البابا إلى الموضوع الذي تم اختياره ليكون محور اللقاء الروحي المذكور، وهو تقديم شهادة للوحدة، وقال إن هذا أحد الجوانب الجوهرية لحركة فوكولاري التي أسستها كيارا لوبيتش، وهو أيضا أحد الجوانب العزيزة على قلبه، قال قداسته. وتابع أن في عالم يطبعه بحزن استقطاب متزايد، مكن ربنا كيارا لوبيتش من أن تشهد لكل من حس الوحدة وخدمتها لتصبح هكذا علامة لجيلها وللأجيال القادمة. وإن كان هذا واجب كيارا لوبيتش 40 سنة مضت، تبع البابا لون الرابع عشر، فهو واجب أكثر إلحاحا اليوم. وأضاف الأب الأقدس أنه يفكر في الأوضاع الاجتماعية والانقسامات التي يواجهها بعضكم في بلدانكم، قال البابا للحضور، مثل الأحكام المسبقة، العنصرية، التعصب الديني، وحتى العنف. ووصل الأب الأقدس أنه يفكر أيضا في الأوضاع في الغرب، حيث يتأثر كل شيء بتبعات الفردانية. وتحدث البابا عن أن شبكات العائلة والصداقة والجماعات، والتي كانت تتميز بالاستقرار، تشهد اليوم تفككا أكبر، كما ويتم تقديم الحرية باعتبارها استقلالية مطلقة والقدرة على بلوغ السعادة بدون أي حدود أخلاقية أو طبيعية أو حتى إنسانية. وتبع قداسة البابا أننا أمام مفارقة، فمع التشديد على الحرية الشخصية يشعر الناس اليوم غالباً بأنهم أقل حرية في أن يكونوا أنفسهم بصدق أو في أن يتبعوا مثلهم العليا، وذلك أمام خوف من التعرض للإدانة أو الشعور بأنهم غير ملائمين. وتبع الأب الأقدس أن فقدان الانفتاح على الآخرين هذا، والذي يزيد من الشعور بالتفكك، يحرمنا من السعادة التي خلقنا لها. فقد خلقنا على صورة الله الثالوث، الذي هو نفسه الشركة بين الآب والابن والروح القدس. ووصل البابا لون الرابع عشر أن المسيح، وفي إظهاره لقلب الآب، يكشف لنا المعنى العميق لكينونتنا، لعلاقاتنا، والطريق إلى السعادة. ومن خلال عطية الروح القدس أصبحنا أبناء الله تبع البابا، مشاركين في الحياة الإلهية. ومن هذه الشركة مع الله تنبثق شركتنا بعضنا مع بعض كأخوة وأخوات في المسيح. هذه هي الكنيسة، قال الأب الأقدس، سر الشركة. قال البابا لون الرابع عشر بعد ذلك لضيوفه إنهم كمشاركين في الإرث الروحي لكيارا لوبيتش وكخدام لكنيسة المسيح في عالم مفكك، مدعوون إلى الشهادة لهذه الوحدة المنشودة للعائلة البشرية. وأضاف أن الرد على الانقسامات المؤسفة التي تضرب عالمنا لا يكمن في تأسيس المزيد من اللجان أو إطلاق المزيد من المشاريع، بل في العودة إلى منبع وحدتنا في الثالوث الأقدس. وشدد قدسته بالتالي على ضرورة التأمل. وتبع الأب الأقدس أنه يريد بهذه الأفكار أن يشجع الحضور على الاستفادة من هذه الأيام التي سيمضونها معا، كي يعيشوا تلك الأخوة التي تشير إلى وتؤكد رباطنا بالمسيح. ووصف البابا بأيام نعمة التمكن من الكون مع الأخوة الأساقفة، وأضاف أننا نعلم كم هو مفيد لنا هذا. ثم أعرب قدسته عن سعادته لعثورهم في حركة فوكولاري على هذا الدعم الروحي، ثم أكد أنه يرجو قبل كل شيء أن يستفيدوا من هذه الفرصة لتغذية حياتهم الداخلية، وذلك من خلال صلاة سخية ومثابرة أمام ربنا في بيت القربان، الاحتفال الهادئ واليقظ بصلوات الساعات والقداس الإلهي، وأيضا من خلال التأمل المتكرر في حضور الثالوث في أعماق كينونتنا. ووصل الأب الأقدس قائلا لضيوفه إنهم سيشهدون هكذا أحدهم للآخر ولمن يخدمونهم للوحدة التي تبني سلاما دائما. وفي ختام كلمته إلى الأساقفة أصدقاء حركة فوكولاري الذين استقبلهم اليوم الأربعاء التاسع من أيلول سبتمبر، أوكلهم قداسة البابا لون الرابع عشر، وأوكل حركة فوكولاري إلى الشفاعة المحبة لمريم العذراء سيدتنا وأم الكنيسة. ثم منح قدسته الجميع البركة الرسولية كعربون للفرح والسلام في ربنا يسوع المسيح.
2: في أعقاب الزلزال الذي ضرب في العاشر من آب أغسطس الماضي مناطق واسعة في غرب كولومبيا وأصاب 15 أبرشية، مخلفا آلاف المنازل المدمرة وأضرارا جسيمة في المستشفيات والمدارس والجامعات والعديد من الكنائس، تكثف الكنيسة الكاثوليكية حضورها إلى جانب السكان المتضررين، مؤكدة أن إعادة إعمار الحجر لا يمكنه أن يسبق تضميد جراح الإنسان وبناء الرجاء. ووصف الكاردينال لويس خوسيه رويدا أباريثيو رئيس أساقفة بوغوتا ورئيس مجلس أساقفة كولومبيا ما خلفه الزلزال بأنه ليس مجرد أزمة مادية تحتاج إلى إعادة بناء، بل جرح إنساني عميق سيحتاج إلى وقت وقرب ومرافقة. وانطلاقا من هذا الإدراك، بادر الكاردينال أباريثيو مع 84 كاهنا من أبرشية بوغوتا إلى التوجه برا في رحلة استغرقت نحو 14 ساعة إلى عدد من أكثر المناطق تضررا، في إطار مبادرة حملت اسم الإسعاف الروحي الأول. وقال الكاردينال في حديث لوسائل الإعلام الفاتيكانية إن السؤال الذي حرك هذه المبادرة كان بسيطا وملحا، ماذا يمكننا أن نفعل؟ وكانت الإجابة هي الاقتراب فورا من المتألمين، تماما كما يتحرك المسعفون والأطباء والممرضون عند وقوع الكوارث لتقديم الإسعافات العاجلة للجسد. فقد رأت الكنيسة أن هناك أيضا حاجة إلى إسعاف روحي يرافق الذين فقدوا أحباءهم ومنازلهم وأماكن كانت عبر أجيال قلب حياتهم الجماعية. وانطلق الوفد من بوغوتا إلى بيريرا، ثم توزع الكهنة والأساقفة على مناطق مختلفة في وادي كاوكا، ولا سيما كالي وبالميرا وكارتاغو وبوغا، فيما توجه الكاردينال رويدا أباريثيو إلى بوينافنتورا على ساحل المحيط الهادئ، إحدى أكثر المناطق هشاشة، حيث تداخلت كارثة الزلزال مع جراح قديمة من الفقر والإهمال والعنف المسلح. وخلال زيارته لمس رئيس أساقفة بوغوتا حجم المعاناة اليومية التي تواجهها العائلات، من صعوبة الحصول على مياه الشرب إلى رعاية المرضى والمسنين في ظل درجات الحرارة المرتفعة وظروف المعيشة القاسية، لكنه اكتشف في المقابل قوة استثنائية في التضامن، ولا سيما لدى النساء من أصول أفريقية في منطقة ساحل المحيط الهادئ. ولفت الكاردينال أباريثيو إلى الدور المحوري الذي تؤديه هؤلاء النساء في حياة مجتمعاتهن، فهن يشاركن في الصلوات والاحتفالات الإفخارسية التي تقام في الشوارع أو تحت الخيام، ويرافقن الكهنة والراهبات، ويعملن في الوقت عينه على تأمين الطعام للمحتاجين. وعندما سئلنا عن كيفية رعاية المسنين والمرضى الذين لا يستطيعون مغادرة منازلهم، كانت الإجابة واضحة: قبل توزيع الطعام على الآخرين يحرصن على إرساله إلى من بقي في بيته وإلى المرضى. ورأى رئيس أساقفة بوغوتا في هذه الصورة الأنثوية التي تمد يدها وتحب وتخدم الحياة رسالة إيمان قوية تكشف أن التضامن يمكنه أن يصبح شهادة حية للإنجيل حتى في قلب المأساة، كما أثر فيه ما رآه لدى الأطفال والشباب الذين رغم فقدان المنازل والعيش في بيئات عانت أصلا من العنف والإهمال ظلوا قادرين على الابتسام والفرح والإيمان. كذلك أبرزت الكارثة أهمية الجماعات الكنسية الصغيرة التي اعتادت الاجتماع حول كلمة الله والإفخارستية، فقد تحولت الروابط التي نسجتها هذه الجماعات على مدى سنوات إلى شبكة حقيقية من الأخوة والمساندة عندما حل الألم. وقال الكاردينال أباريثيو إن هذه الجماعات في أوقات المحنة تصبح إخوة وأخوات يرافق بعضهم بعضا ويساعد بعضهم بعضا ويسند بعضهم بعضا، ويرى أن هذا التضامن هو ثمرة عمل تبشيري طويل شارك فيه أساقفة وكهنة وعلمانيون، فأصبح الإيمان قوة تدفع الناس إلى الشعور بأنهم مسؤولون بعضهم عن بعض. هذا وقد استندت مهمة الإسعاف الروحي الأول إلى سورة السامري الصالح، فحين يرى الإنسان شخصا جريحا على الطريق لا يستطيع أن يمر من دون أن يتوقف. ويشرح الكاردينال أباريثيو أن الإنسان المطروح على الطريق يحتاج إلى من يراه ويحمله ويقف إلى جانبه، ولهذا لم تولد المبادرة من خطة معقدة أو منهجية طويلة، بل من استجابة عاجلة لحاجة لا تحتمل الانتظار. وفي ختام شهادته تجاوز رئيس أساقفة بوغوتا حدود المأساة الكولومبية ليتحدث عن آلام العالم بأسره من الحروب والنزاعات والعنف إلى التغيير المناخي والهجرة. وفي مواجهة هذه المعاناة المتعددة دعا إلى استعادة أغنى ما في الإنسانية وأجمل ما في الحالة البشرية. ومن قلب بلد يحاول النهوض بعد الزلزال وجه الكاردينال أباريثيو رسالة تتجاوز إعادة بناء الجدران، إذ قال: لا ينبغي أن يكون للألم الكلمة الأخيرة، فالرجاء يمكنه أن يولد من قدرة البشر على مساعدة بعضهم البعض ومن الأيدي والقلوب التي تتحد رغم الاختلافات.
0: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.